مو حال كيف ننسى ديك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول مركب وسط المرصة وفي جنان وريدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فاس الخلاوة.

تشوفهم في رياض الزيتون عذاب للعاشق المغبون العقل يضحاله مفتون او في القلب وكيدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت قلت هادي فاس الخلاوة جريع الكاس والعين كحلايا.